0: begitu bernilainya majlis para ulama. Kita sudah nukilkan ucapan Sahal bin Abdullah At-Tustari, juga ucapan dari Al-Hasan Al-Basri tentang majlis para ulama. Dan yang terakhir, kita telah bahas sedikit tentang adab di majlis ilmu. Hadis Usamah bin Syarif mengingatkan kita bagaimana di majlisnya Nabi dan para sahabat, sahabat mendengarkan ilmu dari Nabi begitu tenang, seakan-akan di kepala mereka hinggap seekor burung dan tidak ada seorang pun yang berbicara. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saya pribadi, kemudian kepada para hadirin dan para pendengar sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
1: Innal hamdalillah wa barakatuh. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الحاضرون رحمني ورحمكم الله، pada hari ini, hari Kamis tanggal 15 Muharram 1447 Hijriah, kita berkumpul di Masjid Ali bin Abi Thalib di Komplek Ma'had Minhajil Athar Jember untuk bersama-sama mendengarkan beberapa untaian ilmu dan faedah. Di tengah bergembiranya Salafiyin di Indonesia yang berkomitmen untuk terus bersama para ulama, para salafiyin di Indonesia